سهلا يا ميت مرحبا عليكم. يا ويلك يا ويلك. اهلا وسهلا يا ميت مرحبا عليكم.